وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟

لكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

بِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

أضل أولئك هم الغافلون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لكم والله ذو الفضل العظيم.

جهنم أولئك هم الخاسرون.

وإلى الله ترجع.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

يَعْلَمُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

والله خبير بما تعملون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

لهم، والله عليم بالظالمين.

قد كفرتم بعد إيمانكم

نسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

بهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

بحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

فينبئكم بما كنتم تعملون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ويستنبئونك أحق هو قل إي

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

فطرني أفلا تعقلون ويا قوم

إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

وما أنا عليكم بحفيظ.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.

ربك وما زادوهم غير تتبيك.

ظالمة إن أخذه أليم شديد

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن

لهم إنه بما يعملون خبير. فاستفتهم

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

أصيحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشراه

ذلكما ذلكما مما علمني ربي

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

0: الدار.
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يُذَكِّرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

وما ذلك على الله بعزيز.

ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت

إلهكم إله واحد

بغير علم، ألا ساء ما يزرون.

ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

كذلك يجزي الله المتقين.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

جاءهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

يَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

والله خلقكم ثم يتوفاكم

الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

عسى ربكم أن يرحمكم

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

لا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لهم قال قائل منهم كم لبثتم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

كمالا وأعز نفرا.

بقدرتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

مصيرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا

لَنُزُلًا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

اتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

يَشْفَعُونَ. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

كله وألقيت عليك محبة

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

كلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون.

فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

كالخلد أفإن مت فهم الخالدون.

بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي،

ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم،

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

تَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لبيس المولى ولبيس العشير

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط.

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

قال رب انصرني بما كذبون.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

صالحا إني بما تعملون عليم.

كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون.

بعض. سبحان الله عما يصفون.

قل رب إما تريني ما يوعدون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

لعلي أعمل صالحا فيما تركت

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم

فضله والله واسع عليم. وليستعفف

الله نور السماوات والأرض

يهدي الله لنوره من يشاء

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

يعبدونني لا يشركون بي شيئا

آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

كذبت قوم نوح المرسلين إذ

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

فأغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين.

أمدكم بأنعام وبنين وجنات

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

رب نجني وأهلي مما يعملون.

آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

إن هذا لهو الفضل المبين.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادَّارَكَ علمهم في الآخرة

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وكذلك نجزي المحسنين.

قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ

إنه لا يفلح الظالمون. وقال

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون.

صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

بصر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب.

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

ظلموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

إن الله سميع بصير.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب

إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا من المجرمين منتقمون.

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم تظهرون منهن أمهاتكم

آباءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

عليكم وليس عليكم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيماً.

معروفا. كان ذلك في الكتاب مسطورا.

أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً.

لهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

أيهم إن الله كان غفورا رحيما.

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

وكان ذلك على الله يسيرا.

الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.

وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي وسبحوه بكرة وأصيلا.

الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً.

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يمسك فلا مرسل له من بعده

وَأَنَّ لَكُمْ عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء،

الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ومكر أولئك هو يبور.

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

إن ذلك على الله يسير.

أبو لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم

فضله إنه غفور شكور.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

ولباسهم فيها حرير.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.

معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

قال هل أنتم مطلعون؟

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم

أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.

وباركنا عليه وعلى إسحاق،

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين.

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً

سبحان الله عما يصفون.

وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم

الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

لهم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفر داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الْعِقَابِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم